بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا للذي به كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد ونعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا. من ظن غير الله يعني أو يضر فزاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا، آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات شياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحوا أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد، يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد، بسم الإله

قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تسر مشفها به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجاهه كفاني صدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزهزها غرورا فقمت ناظما لذي المقدمة مسليا بها على من قدم مرتديا كوني خديما أصنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جهلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يستفى نظما مباركا يقي العذاب كما الذي كابدني عذابا أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع السفاء بايتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم.

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحرمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المحال يا من باستعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل وصحبه وسن مخفي يا من من الناس معنى عصمت خير الورى وشانه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعزبل كما عصمته بها والحسبل صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والسحب معا وسالهين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عزبل وخير منزل حباب بسمل صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي صحابة وآله ومطر الصحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة وجل دلاءنا لعزب ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي ولتكفنا بعينه كل العين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بزال كل الذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحق باي البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يرفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآت وحرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما يسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوير ما لفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسحب أني واستجب سؤالي بهرمة العزبلة المنية صل على من جاد بالشريعة سيدنا محمد وسلمي والآل وسحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوزات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمة لي من الضر وكل وسمة بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشرك ولتغنني بهكذا أنهاتي ولتفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات وسكناتي ويعلنها بركات يا من باستعاذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد ووالدي أزب لغير جهتي شيطانا وليرد في وتني أوتانا بهرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي
بهرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوز بي حيث أبدا بهرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بهرمة الزال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء زمن بالباء والله مين هب لي بركة ولي لين باقيا بالتركة ولي هب بالهاي أنفها هبات ولي أدم خير رسوخ وسبات وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد النحو ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأسبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد ولقي غيري اللعين حيث رام درا ولا تنله مني المرام وبشقاوة ضرد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لذيذ بتائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان أذب مكر لحزبه يا من أديم الذكر بنونه رددا لنهره جميع ما هذا من كيد وكن لي يا سمي بألف الرجيم أذب ضر جاء به له وذهب الشر بلا ميل والملام تصرفي ولتكفنيه وفعادي عرفي برائه رد له ما قصدا فيا من الضرر حيث رصدا بجيم اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يهبدا بيائه يسوقه لغيري.

صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكايد لغير نهوي لا تسوغ لي كايدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوغ لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحق

عن سرفين وليهب بالهيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديها جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من غير سغط وعناء يا قديم وليهب بالحاء عفذا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يستع ومن كلام بردا لا يقطع وليهب بالألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان الذكر والردى باللام والراء وقل للغردى وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشى اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه مهوى العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر محن والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما ما تسلي من سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا اتنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يدر يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوح المادية جهلتها خير مساء رعد.

تحتي وجل بجاي المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد التبشير.

وسليا فردا لو التوحيد على الذي سمعت أحيد وآله مع سهاب المحتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقل إلي كلما أروم سلي وسلما يا رشيد على الذي

الحمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معظم سما وحاشر ولا لوسهب الذين باشروا سل على العاقب وهو التاه مع السلامك.

إما يا من يزهده لغيري غمة وسليا وسلما يا قاهر على معظم ثم أوتاهر وآله وسحبه الرجال يا من حما كل أن الأوجال سلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرداته أقتدر على الذي سماته متهر ولال وسحب الذين مهروا وسليا مع السلام طيب على الذي سميته بطيب ولال وسحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولال وسحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير سلي وسلم.

به والتجعلي زنذم أكبر ردا ينجعلي سلي وسلما يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وسحبه الأكياسي يا من ينور به قياسي سلي وسلما يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وسحبه الأخياري يا من حداني بلا أغياري سلي وسلما يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولا لي ولا ساب أهل النور يا من حماني أن التشنيري وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيمي ولا لي ولا ساب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صلي على ندب سمع وجامه ولا لي ولا ساب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالود يا من هداه ورداه أقتفي صلي على ندب سمع مقتفي وآله وسحبه الشموس يا باقيا حما أن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد النافع سميع صلي وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مقفي وآله وسحبه المكرمين يا من لوجه الكريم لا أمين صلي وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاهم ولا لمسها به الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صلي وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وسحبه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي هدى صلي وسلم يا آنس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صلي وسلما على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صلي على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وسحب يا من لي يجود بالمرام صلي وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسحبه المهذبين وفرحا بالنذم ذا المقربين صلي وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسحبه في كل حين وإنك جعلني سرور الصالحين صلي بتسليم علي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صلي وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله ولا لي ولا ساب يا ذا البر ولا نشكر واشكرن سري صلي وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله ولا لي ولا ساب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال ولا لي ولا ساب أرباب

آله وصحبه سوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل ترا ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمهي وآله وصحب أهل السبق يا محيا مع

يا ماهي الكسل والمتال صل على ندب سماو الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البرون يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الأهل العظام وصحبه واشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماو الناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الأهل العظام وصحبه وتتقبل ذا النظام صل وسلمن يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على ندب أنا ارتجيب مسلما وهو نبي التوبة ولا لولساب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحبي والذل بي على سواء اللحب صل صلاة مع تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغا نزمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك الترام يا باقيا كونك لي أشاهد صل على ندب سماه شاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البسات والتمهيد صل على من اسمه شهيد ولا لوصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوها وجل لساني في الردى فسيها يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلمي وجل بجاه رداك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلام به خير كلام يا من جرت مني له نسور صل على من اسمه نزير وآله وصحبه وسلم وجل توالي في سرور العلماء يا مانها بي حداك ينزر صل على ماه سماه منزر وآله وصحبه وسلم يا من حماني عاذفا عن أظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور ولا لوصحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراجي صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح ولا لوصحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لزدت هدى صل على هاد سمعته هدى ولا لوصحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي وآله ما سهاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واشرح بتالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بالداعي وآله مع سهاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه مدعو ولا لولا

في عناء والملام وسليا وسلما يا حي ألا كريم اسمه حفي ولا لوسهب ذوي السخاء ورغدي خلت مع الرخاء يا من به لم ينهني حد سلي ألا من اسمه عفو ولا لوسهب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمرضي صلي على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسحب وعصم بشري من الانسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سماته حق قوي ولا لوسهب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صلي على من اسمه أمين وسلما بالعزب وجه الكتب كشفا يري الغيوب دون عب يا من به فارقني تخمين صلي على من اسمه مامون ولا لوالأصحاب والتسلم وجل به فتح الغيوب قلمي صلي وسلمن يا أريم على الذي سماته كريم ولا لوالأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهات الكرم صلي على من اسمه مكرم وسلمن عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صلي على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أسابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صلي على من اسمه متين ولا لي ولا

ولا لوسهب ذوي السيانة ما سلام وفني خيانة يا رافيا لديك يسكو العمل سلي على من اسمه مؤمل ولا لوسهب ذوي التورع ما سلام وتخلد أمره يا من إلي الحاج والوصول صلي على من اسمه وصول وآله وسحبه وسلما وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة صلي على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحب ما وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود الرحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولا لوسهب ذوي العطاء وكلكلي نوّر بلا غتاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة ولا لوسهب ولتسلما كما ببحثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المتاع وآله وسحبه وسلما وبأنير قرب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وسحبه الإخوان وسق لغير كل ذي عدوان صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا لولا ساب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياس وسلم يا من معا بلا ابتياس ولا لوسهب ذوي المنافع وليكن يا خير معت النافع صل على هدية الإله والعروة الوسطى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولا لوسهب وسحي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع اللفيظ أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم ولا لوسهب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوسهب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولا لوسهب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله ولا لوسهب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجب منير ساقب وآله وسحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصليا على الذي هذا اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والسحاب وبالسخاء أهدي للسهاب وبيبشر كل عام والسنة من بي يريد من تعالى أنسنا وبكتابتي يا ربي ربي كل متاله لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وسحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي ولا لوسع بذوي الأمي

والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآلي وسحب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي تكرم وآله وسحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيبه على أبي فهر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما اعتلى بلا انسلام صلاة باق كان لي بتاهلي على أبي نور البرايا التاهلي وآله وسحبه بلا انتهاء مع سلام جالب ما يشتهى أسكى سلامي ذي البرايا الأنفعين على النبي ذي العلى المشفعين وآله وسحبه كما مها به أذايا ذو الجمال فمها صلي وسلمن يا رفيع على الذي سمعته شفيع ولا لولساب وجه الكل إبادة لك بغير كل وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وسحبه الأعيان يا من حماني أن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المسلم الصادق الصدق صلاة تصله مع سلام وجميه الآلي وسعبه في الآل والمآلي يا قائلا لي مخجل التصدق صلي وسلما على المصدق وآله وسعبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا لوساب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صلي على الماهي.

إردا وجدي صلي على من قال للأهلينا القائد الغر المحجلينا وسلم عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون.

صلاة ذي الأرش العظيم البر على شفيه في البرايا البر مع سلامه وآله معها سهابه كما المذايا جمعا أسكى سلامي متعف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مسرتي وهب صلي على الوجيه والنسيه وسلمن منزل الفسيه وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صلي على الناس والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك سارحب بيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لوسعب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلم من يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق ولا لولسعب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد الجنة صل على الندب مقيم السنة وآله وصحبه وسلم يا من يباهي بخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولا لوسعب ذوي التعبد يا عاذفا كل جوى وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله ما جميع السحب يا واسعا والسحلي بالرحب صل على البالغ روح الحق ما سلام قائد للحق وآله وسحبه ومهجميع ما سأني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواسل الشافي وزي التعسيل وسلما عليه في الآل العظام وسحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مراما يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه المقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله وسحب يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسحب في الآل وفي المآل صل وسلمن يا فتاه على الذي سمعته مفتاه وآله وسحبه والترني ما شئت في الدارين دون الدرني صل على من اسمه مفضل وفاته ما سلام يفضل وآله وسحبه وفضلي كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولا لولسهاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وسحب يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وسحبه واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركن سايقيني على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وسحبه في الآل والمآل سلم تسليم سلميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وسحبه ذوي العمل وجلبه ذا النظم أفضل عمل صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وسحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور جميع النيران وعلم الهدى مقيل العسرات وسلما عليه في الآل مع سهابه وللمنى الخير اجمعا صل بتسليم على الصفوه عن جملة الذلات ذي النفوه وآله وسحبه ونور صحيفتي وتتقبل صوري صل على ذي الثقل والبراعة في كل خير صاحب الشفاء وآله وسحب بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام صل بتسليم
العلا في الآلي وسحبه في الآلي والمآلي يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل ساهب القدم وسلما عليه بالآل الكرام وسحب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بالآل وسهب وكل يحمدا أسكى سلامي واهب الجزيلة على النبي ساهب الوسيلة والآل والسهب الذين فاقوا كما به لم ينحني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وسهبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي ساهب الفضيلة صلاة من قاد له تفديلة والآل والسهب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم ومشقاوة نهدني يا عليم وجه الفؤاد يا مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة يا ساهب إظهار مع السلام في جميع الآلي وسهبه في الآلي والمآلي صلي وسلما على المسمى بساحب الحجة يا من ضمى وآله وسحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صلي وسلم باني الأوطان على النبي ساهب السلطان وآله وسحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صلي وسلم يا مزيل الداء على الرسول ساهب الرداء وآله وسحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صلي على ذي البهجة البديعة أي ساحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآلي وسحبه في الآلي والمآلي صلي وسلما على ذي التاج يا من به فتح زرتاج أي ساحب المغفر والمحراج والآلي وسحب سرور راجي يا من على عرشك ذو استواء على الرسول ساهب اللواء صل وسلم في جميع الآلي وسحبه في الآلي والمآلي يا واهب الأمان والإشراق على الرسول ساهب البراق صل وسلم في جميع الآلي وسحبه في الآلي والمآلي وليكن بأفضل العطايا يا من مهى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على النبي ساهب القضيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما حباب الانسلام صلي بتسليم على من دعيا بساهب الخاتم يا من دعيا وآله وسحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي ساهب العلامة صلي وسلم بجميع الآلي وسحبه ولاستجب سؤالي على الرسول ساهب البرهان صلي وسلم بذوي الأذهان من آله وسحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ساهب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وسحبه وكلي بلا معادات ونور كلي صل وسلما على فصيه بك اللسان منزل الفصيه وآله وسحبه ولي أل قلوب من لم يؤمنوا بك تل صل على المختار أسن خيره متهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه في الآل الإذام وسحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وسحيح بربه الإسلام من مع الأحيه صلي وسلم بجميع الآلي وسحبه في الحال والمآلي صلي بتسليم على أين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسحبه وأنحمي بلا أذن يا خير مكت منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وسحبه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمن يا إلهي على النبي الله سعد الله والآل والسحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من لو الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي
يا باقيا لي كانت دون الغمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مها سهابه يا من دعائي سمها سل بتسليم على عز الأرب والرافع الرتب كاشف الكرب وآله وسحبه والتعمد هذا النظام حمد مغن سمد سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المغرج وآله مع سهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المذايا أهملا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام السالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وحتى ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتدني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير قديم يا ربنا خلف سلاميك لمن وهبت لي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبعك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قلي الأيادي العظام بلا أزن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي اسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفح به يا مالك المواتنا وجل نفعا لذوي الأمسار وغيرهم يا واهب الأنسار يا ذا الأراضي والسما صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وألن به نفور وجل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وارفع به قبل توجه العين إلى سوى قاره أنت المعين واجلب لمن يقره خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا ينشط يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه ولترفعا إليك سعي بالرداء يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من إقبال

0: ولا ترد ليادا بي من العمل فاقبله مني بدلا لا مناقشة وقد بغير أنا لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت زاهدي ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي وارفع نظامي زاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مذيب العلل دم النظام إلى سعي سعاب غدا ولا تردنه يا مذيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقل لي بالرضا غرضي وما التمست بجاي المنتقى أنلي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي كتاب إلى رب السكور من جار سكور جسب للجميل عام جيسسي وقادني بجسبه نكصصي جسبني الأعد عام أكسسي وقادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

مذهبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسلم به في

وكل مدفعين وجل جوالي بيمز مرسدي وبدني سعه وقلبي أرشدي أقسم أني بنت بالسمن بدائق قال إن أدبت للسمن.

0: والجنر بي لهبه وأن يتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وأن يتجنك الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بالأكملين وأن يتجنك والدي والجميع من شره بشريخور
1: السميع
0: وارحم جميع الأولياء والأمة والتقسم التي ترى من الخمة واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

يا من وادي ويدي قد جعل صرف الكتاب كبيفا جعل وبآياتي يتسوق الوجل يقيهن في أبدا والخجل وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بزر القوم بلا أسم ولا لقا ولا حقا كما تويتني بي من اتخذ وليم

خادم الكليل جنان الأفيد يا تلاردي والسماوات الأخرى يا من له الخلق ما لي

المعسمة وجعل روفا بسارة تنير قلب اللزيب يا يزغلي يا منير واربع لمن يا يزغلي تكرى واجبر الأولى خاتر وأزرح صدر يلاف يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي.

أسى السماء إلي قد بركات الله يا من أزمتني بهم الله ولي بالرحمن خرج الأبتار نفحا بلا تر ولي خلفتار وبالرعيم كنت لي بلا إساب يا جافلا كل يدي خير اعتساب فسل عني أبدا وسلم على النبي ولي كن وعلم يا الله زل والد زل في أبدا أني على من لك خاتم أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الأرض.

وجه لله على سلام وجل خيري وقولي والعمل خير مزال يا وذخلي الأمر وفي اللسين يتبي وابلي ما لم ينل السالحون قبلي وسلم.

أصنعت على نفسك سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قد اعترافي وولد بيني وبين دنيي وجدري منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سري.

تعليم الشيء من دقائق أعلي الفضل من أهل النبوة والولاية وغيرهم من أعلي السعادة وأهل العكس في العذل بحرمة سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لرضيان بلا فداء مجري لا رمك قصف مو بخل بابا مؤف دوغل تخم بري سنغم يوم

لوح القلم متو ما قيدي لن يغا سين مولا تاي لوغين يغول با فارتي و ني ديكبول ني بغا نيو ني بغا دم ndakh li nu yar tenge ma jog te far si ñeganti ku ñeg te ñagul te bëgg ñak ñane te xam xam lu du xam te sama

0: بخم.
1: فصل في مقام خدبانية وكونه خد الزمان ومبايعة الأرباب الترائق الأربعة القادرية والتيجانية وظاذلية والدباخية وغير

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوغد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يكاد الباق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا قسنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا خردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به إيمانكم وإن كنتم مؤمنين وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى
1: يأتي
0: إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تصل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مخان إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه خليلا ثم أضطره إلى عذاب
1: السعير وإذ
0: يرفع إبراهيم الخواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد يرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم وآياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ومن اضطر غير باخ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الخصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في الخصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدتكم ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تخاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يخاتلوكم فيه فإن خاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وخاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا

0: واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم
1: آباءكم
0: أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألون
2: عن الحيض
0: وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم

0: عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل التي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا خليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
1: آتاه
0: الله ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دموا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المخنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصارخين والخالدين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تخاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو خائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومن الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالى بلا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي هو الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يهدي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطير يوده إليك ومنهم من تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولم يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يخاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تركوا إلا بحبل وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد
1: توحيد ويويت اليالا كي لقلنا تمارك اليالا كخلق يمكن يجوم بلاي يمكن يجارم كمم حتى يمكن أن نستل اليالا بدك فسيط لي يمكن أن نستل الخلم بدك فسيط يالا بدك فسيط أجو كمم ولمد توحيد يمكن أن واحد يشرك كان def dara kenn rek ko amul nuro amul bok amul jégué amul dend amul wujj kon wétal yalla ci saxol fa am ay masala yu bari ci aju nit ke war ko jëfé gënte yalla ak dom adam ko sak ci ko suuf muy addu nan la jëfleenté ak mom ndax da ngeen deg ñu naan yalla nopi na di manam nopi na moy li wara xew ëlëk mo li xew tay ak li xewon demb ñoo bok téwano fi mom amul demb ak tay ak ëlëk yépp ben la ci mom yépp téw li ci nek xamna fa muy tambalé ba fa muy yëm ak lay sababam ak lamuy doxé ak lamuy mujjé lool moy nopi gi waye aduna ñu ko sakke ba nopi sak doom adamay indi fi amul dara lu fatal lepp def ko acc ci ay sabab yoy nit ki war ca jaar ngir jëm fa sabab ya di agale nit lolu motax ñene nopi wul lolu lañ ci djiblu du ñaari wax yu wuté waye ku ci nek dafa am lolu taxawax di ngeen ñu naan suñu borom nopi na ci ñent amna ñent yo xamne suñu borom nopi na ci dootu ci delu seti moy lan khalqin bind lim la bindé do ci delu ci wat di la bindati benen bind mënlo ko ñaan ba am ko mënlo ko sabaglu wala docteur wala borom xam xam wala borom man man wala dara wal beti leer na la yalla bindé won mu dindi ko koku mom yalla nopi na ci
2: ciñex excel
1: dik dik bi nga xamne xamna ci azal ne fa la nit ki yemi xamne bidde na ko ci allo je xam lu ci bidde do ko far mukk ndax sun borom amna ay allo asaman suni amna allo ju ci nek yo xamne lam fa bind man na taxu man na baña taxu ci kaw sabab yoy mu sak mu wara waral yi tax ñu nan nangam mo waral nangam xon nañu ci waxtaan way bëss ne sabab yi ay aadar la rek yi mu jëflenté nit ñi waye ci haqiqa ci bir buñ ko sété amul dara lu waral dara loolu wess nañ ko buñu diké nak ci ne sabab yi yalla sak sabab yi taxa gudd fan yi taxa gatt fan yi taxa texé di la qadar allah yi taxa am wërseuk yi koy xagné yi joxé barké yi koy xagné yu yépp ngir mu wone né sun borom noppé bu ci do adama bi ci mu war ko sabab ndax fekkone dañ la noppé na ci yar dootu jëriñ dara tax kon lamu def def na ko ba nopp boko yaré boko yorulém kon nit ñi du soxla ñu yar denkané yi alquran di denkané ak yaranté bi ak nit ñu bax ñi tam bu fekkone ni yépp sotti na té sabab amatul jëriñ duñ ko kon denkané yépp yaq tarhib ak tarhib nekki wax nit ñi aljana na mel ak xéewal ya ak noflay taxaway yomul qiyam ak jigi sirat ak yombayam ak nexayu bir bamel yoy yep tarhib la xemem lo nit ki bamu sawar ba xolam yalla dugg ci ak jef ci bax bamu gor gor lool lañ ci nam bu fekkonté né yalla soti wona ci te dootu ci delu gannaaw kon do am ñariñ tarhib tarhibit non ngeen né alquran day misal aljana diñu wax yu neexi ci nek diñu misal safara ak ni mu tisé lool yep fekk na daggi nit ki ak jox ab xolam yeneen melaw yi tax mu gëggël lu jëfëndiku jëfëndiko lañ ko sant boko taxa jox bu fekkonté itam loolu lepp amu ci luy randu kon du soxla naka nonu dañu bax ñepp ci waxtaan niñ daan misale aljana niñ daan misale safar ngir xol bi am fu mu fété téggu fa ba nit ki mel nam wara mel jëf lam wara jëf boko wara lool du tax itam yalla nak ëbbu ni astajib na ngeen ma ñaan ma may leen bu fekkonté itam li def nako ba noppi té ko ñaané dootu jëri ci dara kon bu ne ñaan leen ma may leen nit ki li mu ñaan amagu ko kon nekkul bu ko ñaané ba yalla nangu ñaan nga loola am kon am na mbir mu soppi ko joge ci bërepp jëm ci bërepp joge ci mel jëm ci mel ndax jéggul ci bopam xam nga yalla santane nako yenen tibi santane ko tax ñu bal nit ci bakaram fekkonté itam bakkar bi duñ ko far nak yalla nopp na ci kon jéggul du jëriñ dara té dañ ko santane té ku nekk xam na né daan dem ci kërëm waxtané dum istighfar li muy jëriñ ak luy manam woné né sun borom dafa am yo bari yo xamné daf ko acc ci ay sabab né nak jamm ñi na ngeen jaaré ci sabab yi moy bunt yi nga xamné moy jëm ci li ngeen bëgg moy لانه رتب ملكه على تلك العوائد تعالى وعلا وجعل الاسباب حين عصل ابواب فعله باحكام السبب فكل من طلب منهم فعلا من غير بابه ويرجو الوصل فقد اتى جهرا بسوء الادب مع الهه وفقد الادب سنبرام غورام كي داكو تيرال سي اي سبب ني نيت ني دا نين جاري سي سبب يي واي بولين ما نجيميرلو في سبب لا في جيفي لول موتاخ شريعه مانا تاخو موتاخ جامي مانا دوندي سي كو سوف muri tilkal awayid moy aade nga xamne mo la doxalante glefi tiala sakke sabab yoy mu je def nak sabab yoy le mudi bunti jeuf yalla fa kene daga beug togg mu ñor mu ci safara taal lu tek sa kadir ñor nga lek boko deful won ta taxaw di ñaan yalla na ñoral ñam bi boba ñak nga teggine yalla ndax limu doxal ne nga ko duma jaar fof ba nopi tey liga aajo wor du faju moy fu kul man talab min fi'lan min ghayri babihi wa yarju al-wasla faqad ata jahran bi su'il adab ma ilahi wa faqd al-adab kon bu fekkene nit ki xamna ne li ay sabab la yalla
3: ni gi dem teñer ak fenn bakati
1: mu jaar ci modi tagin moy taxit aajom faju lol rek lañu bëgg wax ci ñey alkat nopp nopp lig nak bu la ñepp wé xolam dafa am fu wara faré ba faw bir yu mag yi nga xamné da naka dikkel naka waxé won ci waxtan lay wéssu wara tit wala mo wara jax wala mo am bëgg bëgg bëgg nañu bëtt bo xamé né lu fay dikk na rek nga xamné fofu la sétane di fëkke xol mom mu dal di déllu ci yalla bo xamé né aada wona lool ba min ko xolam dootu déng déng mukk buko defé day nek ko xamné aju ci yalla la aju way aju deur aju gu deur go xamné dara do ko meuna dindi lolou moy mandar dum taxé ko faw kon bëpp bo xamé ni mbir mu reuy amna mu daldi delu ci borom daldi mucc ci sheytaane mom nga xamné waxtu wo lay tunglu ngir fekk xol la tax alquran bi nga xamé ni sahaba yi da lañu xex di gagné ala dogal ben xex ñu bo xamné dañ leena gagné bu metti tek leen mbir mu tiss yalla di leena natt wan len de buñ len gagné ba lotal len jekku len def len len nakari jël ci yeen bakkan yu bari fak seeni al ak bu ngeen gagné ba fété ko seen bir yëkëti ko ñaar waccu way yu yëpp bu ci nek na seen xol nek fa yalla rek bu len tiss wo ñu len gagné fëkk ba seen xol randu gañ gañ ay li ngeen gagné ba am ndëg bu mu len fëkk ba seen xol randu ni likay la tax ni la tax wala ma fat ko la taxaw na atam bu len jakk mu wala ngeen di am nakar ci lu len fat lu mu doon bu len bejit ndegum li ci la len yalla jox da ngay dekk ci ki la ko jox waye do bekk ci lim la jox masalan bo topé nit won ko nek la fonk la bëgg na la mu yëkëti dara jox la nga fatte nit ke top lolé mu la jox da na xamné bëgguloo ko mom lolé mu la jox nga bëgg yalla itam xewal bu mu la mëna jox nga daldi yëk lolé top ci saxal rëcc ci itté wo lolé rek dal may won gannaaw yalla lu bon bon yaq yaq bu reeng fofu ak rëkk rëkk bu mag la wara dekk ci ki la xewal te bu dekk ci xewal gi nga sant nak xewal gi su ko waxtane won nañ ko ci delu dika la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum li ni waxon ca xep xep gër gër gën baña tit baña jaq ci li len dal baña dekk ci li ngeen ndax yalla kat buggu kuy dam ci bu amel lam gëna lam gëna di sigere wu di contact buggu nit ko xamne ki bu ko tege na tombi ñoo diko ngax ne mbam diko joy fu nek dal dina man alquna wala yaquluna wala deena tax yalla dañ ci mom min al-insana khuliqa alwa ila mashru sharru jazamu ila mashru sharru man ila musallin tan ciati ila musallin la jina plaas ndey ñoo nga xamne julli yar na len bu ndeme da ci mu fekk daan waxtane julli mu yare nit ki bo ngi melo melo bobu yalla ci tagga kon tarxis bu ngay amé ci ngir mu reemi ak ci
2: beul
1: ngir mi la dal te moy do tuis wala li nga am da nga defé ni jom na tum da to motax sallallahu alaihi wasallam ne asabu inda sabmatil ula muñ ma nga ca dal bu ñëk gëf bi mbir mi ne xess tiss rek julli deug fofu lay gëmé ke nga xamné fofu la muñé ni mu uppé daraaje nga xamné dem na ba sétantal na té ay mbattom xamné li amna ba nopi mu soga muñ ni mu ko uppé ay daraaje kenn mënu ko xalam mu melni ni siddiq démé ak mumin kété gëndal xam ko né ak sabru inda sabmatil lula muñ mu ngi amé solo ci mbir mi soga dalé fofu la julli di deug deug gëmé ndax kiko gëna manki ngëm xolam dana ram lu bon bon def li ñu wax jesa mo di am naqar wala tip wasaya ñu wax nak ak ta'didi yar yi yep mu la seuf ci lu ngëm da ngay gëm li ngay wax ëlëk mu wër lay day am nga am itam li ñuy wax ay valeur yu gëm gëm ne baax am nañu dañ ko mo gën bon gëm ne jup mo gën dëng jum gog nga bëgg ko ci saxal fonk ko diko wut ba nga xamne saxal daf koy yépp bo tollu nga bëna am benen valeur manam benen leneen lo xamne li mo nga gëna fonk ci jup mudi copper yi wala matériel wala leneen lu dem ne mom bu fekke nak dem nga ba lolu nga gëm nga xamne mom nga jital ci lepp aw nga yoonu ku leppam yaqku li nga wara gëm modi bu nga gëmé yalla ak yenente bi nga gëm ëlëk ak yalla digge gem genn ko gem tamé ak nekkil wa gem taxaway ba djegi sirat ba keur nga djem taxamugo kan la ndax waxtu wo xamé nit ki yar biñ ko biñ bëgg ci mom amna ko xelam moy jitu ba faw xol tax lepp lu ñew xelam la koy ñëk séti ba xam baax na wala bon na bala fay tek xolam ci bëgg bëgg de kon xamé manam ay bëgg bëgg ak ko ragal muna yaro ci lu dul ngeum su xel gëñu gëmul dara ci ñu wax la gëmul itam ak jum ak nekkin wa rafet ci aduna te gis ci ben ndariñ du jariñ bukk ndax du wut ndariñ kon fexé wëral sa gëm ba mu wër moy li ñu ka war ban ko waxé dañ ci tek lepp lu ñew ci gannaam ci loolu la tek ngay gëm teggina ak maram ak xatatam ba nga xamné ki tegginu mo lay gënal ki tegginul ak nu mëna mel ak lu mëna am ga gëm ki lay yar ki joxe teggini bu ko defé da nga jariñu jariñe da nga texé texel ñeneen loolu nak limbu mi demé kon nit war na sét fi mu jëm war na sét ki muy andal war na sét biram yi muy toog ak ñu fay togaleel ak lañ fay wax ak lañ fay jëfé ndax loram la wala duram bu bëggee bopam dana sét yoy waye du def fu ko neex rek wala fu jor rek nek ku fa neex jaxasol kum ci jaxasol ndax dama adama dañ mukk di jital xoram waye yalla it du dañ mukk di def lu mu def ñu jallal mo yeey sa jiwu moy sa aduna gi nga nekk ko ci sa banex ba joge fi xam nga ni ko yeey sa jiwu day bis bu ñuy gop lañuy defi sey ñepp ci moy ki nga xamne bi mu lay dund ci aduna ci bakkan rek la ko tegol lo tax ñu ne yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen parafito ci juroom ñi ba lay juroom ñi ñew di nga ané katan bala ngay marte kon dina gurgol fofu ci jamm yalla bi nga wéré da nga gurgol ndax xeyna rag gi ñew da nga tawat takon do to gëna jëf bu kéro gé nga perte bi ngay dund sa dund gi da nga gurgol ci jëfëndiko ko ci jamm yalla da nga ñew to boba sa jëf yépp dag do to jëf am nga xex ni nga gawantu balay xex de ñew da nga dem ba do to am jëf bi nga amé dara lu neew neew da nga gurgol def ci yalla ndax ñak gi ñew mu ne nit ki ngay jékel ki gën manam ki nga xamne moy jekki ale jiñu wara jekki moy ki lay gënne ci juroom duggal la ci juroom ki lay gënne ci mbagnel jëmel ci kefel ki lay gënne ci ciagante jëmel ci farlo ki lay jëlé ci
2: cieñe fm
1: top banex jëmel la ci top yalla mu jex ñooñu koku nga wara jekki kon bima xone war nga tan ki lay togalé war nga tan ki ngay jaxatal war nga tan ki ngay nekkal nay ko meuna jariño ci mom ko xamne rek lu bon bon ci walu aduna wala ci walu diine dana la jariñ dara te fo nek di fexé te ji nga gën nga melon dem di fexé doli ko waxtu wa tollu bo bëgge jariñ ndax do ma adam li muy gëna bañ ci aduna waxtu ba muy dé moy dem fi gëna bëgg lam gëna bëgg lay gëna bañ bu tollu ci di waja dé tax lutax bëgg gi mu ko bëggoon dox na digënté ak yalla ndax xol ni safara ak ndox mënu la nekk ci lenn nap nonu la xol bëgg aduna ak bëgg yalla mënu ci mat faaw am ci lu lor moromam motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku bëgg al-akhiram lor ak sa aduna ku bëgg sa aduna lor sa al-akhiram kon nit ki gannaaw yi mu gënon na bëgg moy dox digënté ak yalla ba buy dé moy doon kiraay ba yoyé ni gëna bañ ndax bu kéro gey lay gis dëgg gi dootu wor setan yi dootu ko nax aduna dootu ko nax dootu am kiraay digënté ak dëgg dëgg yi bu kéro gey lam gënon na bëgg ci mom lay gëna bañ du ko bëggati sax gis kon na ci délo ci xelam légui limu gëna yaakaar moy lepp lo xamne ma son nako son ma son na ci son te yalla tax bu kéro gey loola nga xamne sax ngeureumal yalla mo taxaw mu son ci coono bobé moy feñu mel ci gën na tax limu gëna bëgg li wax makarim akhlaq moy tedd lay jikko yi yalla nabi sallallahu alaihi wasallam daf ko denkaré ba tayé bu ñu jëlé gañu baax ñepp denkaré ndax ci la nit ñi gënante bokk na ci ki la xaj yow nang ko fexé jox wala nga fexé ko jëriñ ki lay war fexé ko jëriñ ki la won gannaaw nga fexé ko jox ko nga fexé jox ko mo jox ga jéggal ki lay togn ta baña togn tax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ci benn jotaay waré mu ne man uqtiya fa shakara wa tuliya fa sabara wa dhulima wa ghafara wa dhalama wastaghfara ni pat ñu ko ulaiika ma lahum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaiika lahum lam muhtadun ko xamne ki yalla jox nako mu sante mu nat ko mu muñ morom julitam togn ko mu bal ko mu togn bal togn yalla wala togn morom bal dal di nopi ñu nek ko ñoñu lañu am nek lay ko lu mu musa do ñoñu kat ñoy ñoo ci ba am tit ñu yaak ragal duñu ragal seen xol day dal seen xel day dal ñoñu ñoy ñi yalla digal lay ko lu mu dal mu musa do bokk na ci kon yi gëna taxel nit moy bari yërmé def ya yalla ñu gëna kep ku yërmé rek yalla yërmé la fekkon na picc mo ñu ray nga ram ko yërmé ko yalla dina la yërmé waye kep ko xamne yalla nocc na yërmé ci sa xol yalla dina yërmé bokk ak dimbali julit ni su lepp mbokk julit mo gis mu aaji wo sa dimbal ta nga man ko nang ko def amna solo la gis do te ngay fexé mbokk julit ni ci yalla jeriñ ben julit lu neew neew ku ko def bu kéro gel bo ci sé payga dana la bet ndax dalam nga dindi bu ko fassé may ko dama na sax da ñu waxtane tuti ci mbir sax sax bari na ay ngeenel lol dana fek juroom ñaar fukki bala ak juroom ñaar fukki deeyeen yu ñaaw dana yok fa dana wet nit ci bamel bu kéro yimal xiyamé ba ñu ñatt jant bi ba muy lang ba yu dund nit ñi di xet ñi xoos ci seen ñaq bu kéro ge ñatt kéré yi fa am sax ben bala ben kër bu nit ga moy arsh malaika yi ñoo cey sel kéro ñaara da moy di wax alhamdulillah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaani ñoo cey sel ñettelu kër bi moy julit bu nek ci sa kër sax ngay selo naaj bi ak jant bi nonu muy tagal sax nak fekke rek dang ko def ngir yalla waye boko defé ngir leneen loola tax nga def ko rek xamne loola tax nga def ko loola lay fay boko amé boko am li fofu rek ngay fété yalla yow dañ ñewu ci def lu baax amul dara lu ci ni war xeb tafdi bu ñu tafdi fi rek nga gis né ñaaw na nga sul ko amna tiyaba ju bari depp nek ci yoni wala lu mëna fakkatalé nga randal ko non nga xetlé julit bu ci warona gañu yalla ta la ko xetlé ci bis ba xetlé nexé ci gëna jafé mu am lu mu bëggoon wala yalla xéewal ko dara nga ñëw ndokkel ko amna tiyaba jéggu yi ngay jéggi ba ngay dem ba ngay jëlu ci yépp yalla dafa la koy bindal ay yiw té sax mer yalla jëm jo xamné dem na ba yalla ci bopam méré ko sax mo bok ci li nga xamne moy fay mer mom ni ndox def fay safara dañu ne bu kéro gëna xiyamé bu nga xamne njaqare lolu ak tiss wi ak mar wi ak naqar wi jakkonté nak bindé fi ni fat sirat lolu gal ko ci jagan jahanama ci gëna jahanama dara sun borom dana yebal yene kat bo xamne day xaj fu batam ñetti ni ané ñu daan liggéeyal julit ñi moy kep ko xamne bok nga ci ñi defoon li mo doon wax def nga ci lenn bu kéro ge ñu leen genn leen ci tiss wi genn leen ci naqar wi genn leen ci tangaay wi ak ñaq wi genn leen ci njaqare le aw leen yoonu aljana dal leen fu buntu ye ñu dugg tak traay titu bis ba fu ko nit tak wess wax kéro borom ne ma traw na ta dal kullu murdi'atin amma ardaat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa fukara wa hum fukara walakin azab al-ashr bis buñu jallo kérok sa soso kep jëmot yo xamni ñu doon nampal doon dootu ko talati dana tit ba dootu ko talati daf koy sanni fele kep kum fekkon nga ëmb da nga wasi ndax titay nga jallo ni ñu melni ñu mandi mu ne te fekk na mandi wu bu gëna yalla tar rek loolu alquran ko wax yama ni jallo lil dana shiban bis bo xamne tit metti tit dana tax xale bu tuddi dal di bejjal ndax tit ni سيدنا بلال بن الحارث ننا يونس بن صلى الله عليه وسلم ننا جيم دا نا واخ بن بات رك سي لامنم نام ما تي غيرمال يالا دا نا كو اغالي فو خامني انديل كو لو خامني مونو لو نك كو فوب ولا مو جوت كو موك اك لوم خام خام باخ يالا ديفو ننا لولو بيتي ار سون بروم دا نا كو بيندال غيرم تدوت كو فار موك بايمال خيا سي لولو لي موني تام ناكا نونو نيت دا نا واخ بن بات رك bo xamne bi ci sanjam yalla la manam lu nakar yalla dana jort dana ag mom fo xamne dana jort won ni mo li bi ci ñew wala li jël ko sun borom bindal ko meram ta du ko
3: tegg ni FM 98.6
1: dana jëm dana wax ben baat rek djublu ci dudul reelo ñu nekkal ñi muy wax neena baat bobu dana ci xala mbaye ci xuli safar yamul xiyam lo xamne juroom ñaar fukki at lay doon bu soga daana fu muy daal benen riwaya bi ne dana xala baye fusut dëndul gi digënt dëndul gi ak fof ci benn baat bobu mo waxal da am na baat yu woyof yo xamni ñu dañ koy wax te duñ ko tekki la dara nit ko xamne dafa mer wala mu ñaawal karam ñu naan kala sa karam malaayika gi wala ko defé yaangi melne xass nga malaayika te malaayika jaam ñu sell ñu tedd lañu ndax dañu am na ci ulama yi sax ñuy warante ndax ñom ñok yëneent yi gëñ bu leen yëneent yi gëne fo rek ñoo gëna fo ñeneen ñi ci def te ñu day war lañu ñi yalla.

بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو إنه النزل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

ذكر مغن نافع ثمد لا ذر عند ولبنا في المقالات خوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمسجد

وزنني عن وسدي نبي داويد الآد خلبي يرى بالمنتخب ولم يكن لي للآد

على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليموا لبيك ربي وسعديك وخير كله بيديك حبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على الأكرم من خلقه لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا

صلي علي في جميع سبي ما سلام والتواد الأخبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لغير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة

مغفرة لهم تقود العزراء. يا الله صل أبدا وسلم على النبي سبق قد حلم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل وفي المال. يا من بأزاز خير الأنبياء من الليل قبس الأخبياء سلي بتعليم على النبي وآلي وسابي وسو مخفي. يا من الناس

صلي عليه ولتسلم كلهن في آله وصحبه ما وصالين وصل يا رحيم بسلام على الذي تسر أقلام سيدنا محمد والآل وصحبه يا من جاد بالمعالي يا خير منزل وقابي أصبر وخير منزل

الحالي وزعبي في الآلي والمآلي كما بقى أزاز من السيطان ونور قلوب كالأوتان وفي

ترحموني أبدا لهلكم بل ارحموني أبدا بفلكم لا تجبوني عنكم لسنبي وقلة الحياء ورين قلبي هادئ إن عبدا قد رجا غداك وليس يرجوها

الذين نتدي أن يقتدي بك ولا هدى سواك نتدي نجي جميعنا من النيران وقد سمامنا إلى الجنان أنت الذي تنجي سويتاتي فضلا فأخرجنا من المسات لطيف باللطف وبمن تعلق بي وبأمتي سدني ارتقى ليب قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصال لست أفوض إلى الخير جليل أمري ومن فعل بفهو جميل

الإسلام حليم أخماهم بلا اقتتاب دام لرب الحمد وشكر كما دام سلام على من اتمام.

0: عفيم وفر من قيوباتي.
1: دينغا سيغ بي تي بارك الله اي جانغ مي نهنا
2: دي اي توب دي
1: بارك سيغ تو ام جانغ مي نهنا لول نهنا لول واخ دغ يالا فريمون واو خمنا نال دون دوين تي خمنا لغي اير بي اير بي نك مدار خمنا خمنا ما جي خال اير بي man day madam lu xow sacc ci waye dal da xamama jaal dal waaw nan la ganese air bi ci bir njangum kureuma la ganese wala wala wala
2: ah comme numa ko waxawon bi ñeek rek ya damay tok jangantu ni wala air nek sama xel
3: ci deglu ci ñeex fm
2: mo koy wax sax duma ko tay